وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يعمل

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

تسمعون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمر

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

تُعَذِّبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

دستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كدائي يا من أجا من استاب حبلي إجابة في سن دائي يا من أجاب من استجاب

يسر لهم بالسرا مكتبة سيرين سالي مكي نيغي في جوتوبا تالي جوغا كبي كرسي جهاتي جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنتو جوما جي دي نياري تيميري متر اك جورومفو ليپلو ييتو.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على

كل ذنب تفعنا عينا يا له يا نذير يا جليل إني أقير المهدم الفليل فدني بك وأرضي

علمت ولد الأبرار والبرار لأن المخفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدوت الموت تفاعل.

يا ربنا بحرمة العباس وحمزة نانكشي كل باي ماتل إبراهيم يا البسرة وتكريما بجاي فاطمة أفضل نفسي.

وللذي دعاني عن جملة الأسواء والهناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت ربي وعزب وبالبصارات وبسروري عند مماتنا.